0: الايربات اليها اهو قصه هون سبيريتو بها شني لها كيشش نبنها شني بند ليتار ني بغاشا استا كون ورها هان شوك تشبام مير بها ابيتاسيون اورها شني بغاشا ديغ اورها كتوك تشبام بيش دوس هاو اور ما كان بغاشي شني ا بارتيسيبار A menos que el espíritu te indica ni shock spam, alak bitchi, no shock spam.
1: Yo soy a ti.